0: لا لا لا لا، ما قول رسي مو يمو. لا لا، ما قول رسي مو يمو. لا لا، يجتيني جين لونا. هواي بس يا يجيني جيتا عليه. غروتشي نسرياس نجتوين 24. هي أقصى لغة أمي. أتيني بقصي نتيني 215,000, 118,000, 90,000, 300,000. هي تيني بعد تيني مغرياني. نمو أوني baka chiru tos kuru yoso kwam jekiam girwo go kwam jekiam girwo ngorongo ngorochi chep chep ngorochi ne chep chep ama giti chita ne chutu giti one touch abiru. Oh, my God, you're getting it. Number one, I number six. And then I'm going to go. Grungo. Mommy, China, Casano, Daddy. Gagas negla Agustin. Agustin? La Agustin, Cavande. La Gotemi, Jeb Yazel. Cagway, Jimmy. Agustin, the boss of it at the nine. Agustin? Yamune. I know you.
1: Menguet.
0: Menguet ko kyo nanyo.
1: Ko magime.
0: Magime. Number ata usti.
1: Number 1.
0: Kaya si nwe baba nyo. Tete yamo. Mana chim number 1 no gara enti meitai. Te meite number 1 no mana chi. Manachi, lagi mereka mau le si ni rabi ni nampuan. Mana orang tuai cai? Mana orang tuai cai? Kau rezeki ni 227. Star 292.